0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: الكون مشتاتو يشوفتو والكل الكل في العالم عنده يشتغلوا يعملوا ونحن اليوم نشتنف وش نشرب مش نهنا وش نقول.